هاي الطريق اللي فيها ولا لاي مضمور في الله العظيم شو من أخبيط لأتيقها.

عينك احلى الوروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.